فك إيه ده السنتر الشغلاني وروين إيه ده السنتر الشغلاني اللاكودة التلاكودة وانغلي مضرويني قاس لك الشغلين تهردن تنكلت ما شق تمسلي ما انكلت ما شق مشي جالين